مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.

راديو إسكاباد من غونس تل فيغون 103.3 من سانتي بولي 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.